انا قلتها كلمه وكل شيء اسم والاسم دي غياب وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان ال

أنا قلتها كلمة وكل شيء اسم والاسم دي وياك وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان

علشان نهايتك ونهايتك إجراء لو كانت أقوى. أنا مش بعتك دلوقتي، أنا بدي أقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك.

قلبي فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان يشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي